شوف الله كيلومتر سبع كيلومتر بتوصل شوف داك السما المول ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتين راه غادي يعطيو واحد